0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها

أكبر. أهدم. السلام عليك أيها النبي والسلام عليك. شهد والله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بك نشهد. السلام عليكم ورحمة الله.